في سماني الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسينيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسينيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسينيه يا رب العالمين. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم خصوصا في تمام بلاس كلهم وفي سنبان ركوع كلهم وفي تنايال كلهم وفي رجاء كلهم وفي تطوير كلهم وفي جوكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كلاس كلهم وفي وطو كالو كلهم وفي غفان كلهم وفي فجر كوان كلهم وفي غفان مالان كلهم وفي بلور جا كلهم وفي مجواكم كلهم وفي غنو وطو كلهم وفي فقر وجا كلهم وفي بدس كلهم وفي سميل كلهم وفي برودت كلهم نفعنا الله بهم وبعلومهم ومتنا بأسرارهم وأعد علينا ببركاتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما هللناه وما سبحناه هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وأولاده وذريته وآل بيته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأجمعين وإلى جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إلهي اللهم نور قبورهم اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وفداء لهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب مشايخنا وذنوب أساتذتنا وذنوب تلاميذنا وذنوب تلميذاتنا وذنوب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونوب جميع أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ونوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ونوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يا الله إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم
wa barokatan fi rizqi wa tawbatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Wa na'udzu bika min su'il qada wa darki syaqa wa syamatatil adha wa udhulidha wa khribati roja wa zawali ni'mah wa hujati nikmah wa batidin. Allahumma inna nasruka ilman nafi'ah wa rizqa wasi'ah wa halalah wa shifa'an min kulli ta'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.